0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشي زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

Radio X mit Kontrast.

snitch, burn the witch and drain the basins.

been waiting all morning and all night.

0: Radio X. Mehr Kontrast.
1: Most hated.

Tell them to talk about the blood.

Cioè.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس، دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: يسعد مساكم من بازل، معكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس. والاستوديو الليلة عامر عامر عامر عامر، و هنكمل الليلة حلقة المونديال اللي بدأناها الأسبوع اللي فات، وامبارح كانت ليلة ليلاء كيفاش يقولوا. أول مرة بنشوف الكارت الأصفر مرتين، سيمعز، وشفنا الكارت الأحمر للأرجنتين امبارح، فكانت امبارح ليلة بألف ليلة وليلة،
1: ليلة حمراء.
0: على فكرة by the way these are original FIFA ones. Okay. So it was a celebration.
1: Yes.
0: امبارح شفنا فوز إسبانيا على الأرجنتين. بس قبل ما ندخل في المعاميع نفتكر الأول نرحب بالناس. أنا أسفة يعني عارفين ساعات الواحد بيجي بيبقى excited شوية. عايزة أرحب بأميمة، مرحبا الكبيدة.
2: هلو،
0: هي دايرة
2: الحمد لله، وانتي
0: أخبارك؟ منورة، من زمان ما شفناكيش.
2: نورك، شكرا.
0: امبارح كنا في بازل مع بعض وكنا بنحتفل، ف it was very nice. سيمعز،
3: مساء النور. مساء النور
0: أسامة.
1: أهلا هدى،
0: أهلا بيكو. أسامة لابس تيشيرت سويسرلاند، الأوريجينال تيشيرت بتاع الفريق القومي السويسري، وأنا لابسة التيشيرت المغربي. وأنت لابس التيشيرت القطري. إز إت قطر؟
1: قطر.
0: قطر. يعني قد إيه إحنا يعني ناس بيقولوا علينا إيه؟ مش انتجريتد، لا احنا ناس اوبن مايند. لا مش اوبن مايند،
3: بس غلابه.
0: احنا غلابه صح. ودينا النهارده دينا هتكون مسؤوله عن الاغاني وعن اختياراتنا في الاغاني وتشغيل الاغاني، ف جاهزه دينا؟
4: ايوه جاهزه.
3: مسؤوله كمان على الكاترينج والاكل
0: والله يعني احنا في يوم من الايام لازم نجرب طبيخ دينا. بس خلينا نفكر الناس باللي احنا اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات. اتكلمنا عن المونديال بشكل عام، وان هو ازاي غيروه من 32 فرقه ل 64 واتكلمنا عن الفرق العربية اللي اشتركت، يعني معظم الفرق العربية. وبعدين في آخر 10 دقايق كان مفروض بنتكلم عن مصر والمغرب، بس الوقت طار من إيدينا. كيف النهاردة عايزين نتكلم عن مصر والمغرب بحيادية إلى حد ما، ماشي، والتأهل في الدور 16. وبعد كده عايزين طبعا نتكلم عن الأرجنتين وميسي ونختمها، يعني نخلي ختمها مسك. موافقين؟ ديمقراطية هي؟
1: لا ديمقراطية.
0: ديمقراطية. صح ولا مش صح؟
3: صح
2: مش ديمقراطية.
0: حد يقدر يتكلم؟ لا برا الاستوديو. اوكي،
3: ديمقراطية البطائق.
0: البطائق. سمعينا أول أغنية.
2: أيوة
0: يلا.
3: ليلى
0: ليه مش شغالة؟ خلينا نشتغل، خلينا نشغلها من هنا. اقفل من عندك. اوكي، احنا بنحاول نشغل الاغنية من جهة وفاتحين

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد الأغنية. الحلقة الماضية قررت هدى أنه تشجع الأرجنتين.
1: صحيح.
0: أنت كان هدفك التشجيعي لحتى يخسروا.
2: أي صح.
0: بهدف
2: صح
0: الخسارة.
2: صح صح صح.
0: شابو لإلك، شكرا لهذا الأمر ومبروك لك.
2: بس الحقيقة أن أنا ما كنتش بشجع الأرجنتين امبارح، يعني ما أقدرش أكتب يعني، ما بس يعني كنت جوا.
0: النية الداخلية. النية. النية هي.
2: بيشتغل على النية هي.
3: ده كانت داخلية.
2: والنية كانت صافية. النية كانت صافية.
0: صافية
2: ولا صفرة؟
0: صفرة.
2: صحيح. طيب. نتكلم عن مصر؟
1: لا مصر، مصر هي الخرا.
3: شوفي مصر عندنا لسه وقت 2030، لأنه لسه مصر مش هتخلص يعني.
2: أنا بقول هنتكلم عن مصر علشان وتكلموا عن مصر، يعني انسوا أن أنا مصرية، أوكي؟ ماشي؟ بس لأن إحنا ما اتكلمناش فعلا المرة اللي فاتت بالعمق اللي اتكلمنا فيه على باقي الفرق. اوكي، وانا يهمني اسمع رايكم انتوا الاثنين، يعني زي ما بيقولوا مونسترز فوتبول، كيف فعارفين يعني خبراء في الفوتبول، غولات زي ما بنقول، غول فوتبول. اوكي، ففي حاجات وقفنا قدامها احنا كعامه بنتفرج وبنشجع الكوره، وحتى الاعلام المصري والاعلام العربي وحتى بعض الرياضيين الاوروبيين علقوا عليها، فحابه اسمع منكم. بس خلونا نرجع لماتش استراليا. كسبنا العجل الاسترالي، كسبنا البغل الاسترالي. الولا هاري سوتر كان طوله 20 كيلو متر وعرضه معرفش ازاي، وكان بيطلع ياخد الكرة يا عمي بيحدف. انت شفت الكور بتاعت هاري سوتر اللي كان بيحدف؟
1: انا صراحة
2: ما شفتش، ما فرقت على ماتش استراليا.
1: ما كان بالليل، كان 3 الصباح.
2: احنا كنا في القهوة الصبح.
1: أوه. انت كنت في مصر؟
2: كنت في مصر الساعة 3 كنا في القهوة. اوكي. طب يعني الماتش كرويا تكنيكيا حنجلة دنجلة، مش عارفين نعمل اي حاجة، فاهم ازاي؟ اوكي. ادور على مرموش. يا واد يا مرموش، انت يا ولا هات كرة يا ولا، والله انا قاعدة يا ولا يا ولا، زي امبارح كده في في في في ماتش اسبانيا. ما فيش مرموش. ماشي. الكلام ده ما عجبش محمد هاني، فقرر انه يهدينا جول. فانهي جول مش مهم، بس هو قرر يهدي الفريق المصري جول.
3: محمد هاني يرى عطاؤه كتير مع صح. الاهلي مع مصر دائما
2: انا بقول لك يعني
3: لما تحتاجيه بيعمل اون جول.
2: بالضبط. بس كان باقي الماتش كان دهولة وكحولة. اوكي، خلصنا على الكناجر ودبحنا وسلخنا قبل ما ندبح، يعني فاهم ازاي؟ احنا سلخنا وبعدين دبحنا وبعدين شوينا. اوكي.
3: والفاف ها.
2: وخلصنا من فريق شلح وجري بتاع استراليا ده، وما صدقناش نفسنا. انا بالنسبه لي انا كسبت لسبب خاص طبعا، انا كسبت كاس العالم. انتوا رايكم ايه في تقييم الفريق لحد دور ال 16؟ بلاش ماتش الارجنتين،
1: هذا عيد الاضحى ماشي كاس العالم.
3: ابو الفف
1: انت سلختي ودبحتي وشلختي. اوكي،
2: كناجر عجول استراليه معلم. انت شفت العيال عامله ازاي؟ لا مهنيا انت شفت الماتش؟
1: لا شوفي انا نقول شوفي مصر أجتني في هذا العام، يعني دارت تقريبا الخطة ديال المغرب 22، يعني كانوا لاعبين ديفنس ويلعبوا لكونتر اتاك، يعني عندهم لاعبين متميزين صلاح مرموش ولا زيكو، فهمتي؟ تقدم صافي، هما دونك لعبوا هذاك اللعب ديال الدفاع والمرتدات،
2: بدليل ان احنا الفريق الواحد اللي جاب 3 جوان في الارجنتين.

0: they had everything to win لأنه ما كانش واحد ما كان عوال عليهم ولا يعني مراهن عليهم مراهن عليهم فما كانش عندهم ذاك الخوف ولا ذاك
1: أميمة. نعم. قبل البطولة إحنا مطلعين دعاية على الفريق المصري إنه هيطلع من دوري المجموعات. أيوة. ثلاثة دعاية بنقول للفريق ارجع أنت راجع قبل يعني هتخرج من التصفيات وهترجع بنعلنها علني بنحفل على الفريق إنه هو مش هيتأهل. فنفس بالضبط أنا بتفق معك
2: لكن كين فرق كين فرقين يعني في المنافسة
1: هي
2: كين خصنا نقوله بأن المغرب 22 لعب دور كبير أنه مصر والدول واش الأردن أهل الأول مرة ولا هي كتشوف تم النهائي وربع النهائي يعني داك الإنجاز اللي عملوا المغرب في 2022 عمل شوية بوش للفرق العربية أنه ممكن والإفريقية ممكن
1: نوصل
2: زائد حسام حسن هذا حسام حسن مع أني ما كنحبوش أنه أنا أكيد أنه عمل تاتش دياله في الفريق
1: أوكي
2: موتيفيشن والحاجات دي اللي كان
1: حتى المصري التاتش المصري
2: لانه شكون من درب مصر في السنوات الاخيره كيروش و
3: كلهم اجانب
2: صحيح حسام حسن ابراهيم حسن عندهم التاتش دي
1: انت فكرتني بحاجه دائما الفريق المصري بيحقق نجاحات ثانك يو
2: ممكن نقول نجايح و
1: لما يكون المدرب مصري يعني عملنا حاجات مع الجوهري الله يرحمه كان في حسن شحاتة في بطولات أفريقيا هل فعلا الفريق لما بيكون ماسكه مدرب وطني من نفس البلد بيفرق مع المغرب فرق كراكي
2: الرجراجي
1: أنا كراكي
2: عاوزة تشربي كراك ناهي
1: رجراجي عمل إيه مع المغرب
2: تشوف المدرب الوطني مهم
1: أوكي
2: عندك تدخل
1: عندك ما تقولي
0: أنا صراحة لم تبقى معكم أنا صراحة ما كنتش متتبعة وفي كرة القدم في المواسم القديمة ديال كرة العالم لا ولكن هاد النسخة هذه كنت متبعتها بطريقة يعني كنت أفق بأنه مع الكراكي كان الفرق كان عندنا حتى أخذ غناخ صراحة فاش كان كيدرب المغرب كنت تأهل المغرب لكوب دي موند
2: 2018
0: ولكن ما وصلش كيف ما وصل الكراكي
2: تقسينا كانت بداية
1: التقييم عام للفريق المصري
2: فريق المصري
1: محلل استراتيجي الرياضي سيمعاز شنو رأيك
2: لازم يخلو حسام حسن
1: 20-30
2: وربوه شوي يعلموا شوية
1: في كنترول
2: ويشجعوا الشباب
1: لازم نطلع شباب
2: لازم
1: نطلع امبارح امبارح احنا قاعدين على القهوة قلت نقطة مهمة قوي قلت كان مطلع أربعة حارس مرمى كانوا طالعين مع الفريق كان في أربعة لا كان اعتقد سعد هو اللي قال الملاحظه دي اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم كان في أربعة حراس مرمى طالعين في الفريق
2: شناوي شوبير
1: واثنين كمان انا مش فاكره اساميهم ما فيش حد بيطلع أربعة حارس مرمى هم ثلاثة او اثنين ولو احتجت بتبعت تجيب انت دي في الحاله الوحيده اللي مسموح لك ان انت تبعت تجيب حد من البلد في غلطات اتعملت فل سيء بس علم المغرب مش وقع بس اتفك وهنركبه
2: وطلعت السنغال
1: خلينا نسمع اغنيه محضر لنا ايه وبعدين نرجع نقفل مصر اوكي
4: حضر لكم حاجه لعمرو دياب الفرحه الليله
1: اوكي يلا
4: بينا

0: رجعنا لكم بص بتعايب عليا. رجعنا لكم وبنكمل حلقه الليله من عرب اكس على راديو اكس, وحلقه بنختم نحاول نختم فيها كلامنا عن المونديال 2026. وقبل ما نطلع نسمع عمرو دياب والفرحه الليله, في حاجتين. انا لو حسام حسن قبل ماتش الارجنتين ومصر, رسالتي كانت للفريق هتبقى واحده. انتوا داخلين تلعبوا بطل العالم, قدموا احلى ما عندكم, العبوا وانبسطوا. فاهم ازاي؟ يعني هو ده اللي كان هيبقى في والخطه العاديه بقى اللي هي 2 4 2 5 5 5 الكلام ده. لكن الرساله الرئيسيه انتوا بتلعبوا بطل العالم, فاي حاجه هتعملوها انبسطوا.
1: وردك شو اللي داره ده؟
2: لا انا ما عنديش شك انه ما دخلوش بانهم عارفين. اشوف زيكو ما نمش الليله, سمعتي؟ ما نمش ليله كلها, ما نمش واخذ حرابيش, تسموهم حرابيش, عشان ينام
0: ساعتين.
2: شوفي هدى, الله يكون
0: بعونهم
2: حيت ما يمكنش. كي تكون ظروف تما راه كتدخل الماتش كتلف يا هدى, ما لعب معك ميسي والوحوش الأرجنتينية ما شاء الله, وخاطك 2-4-2-5-6-1-7-12.
1: هدى الأرجنتين أرجعت على إنجلاند,
0: بس احنا شفنا امبارح الأرجنتين 60 دقيقة بدون كورة واحدة قدام إسبانيا.
1: ولكن إسبانيا هذيك إسبانيا, إلا شفتي إسبانيا مع فرنسا,
0: شوفنا إسبانيا
1: أوكي.
0: فرنسا.
1: أكلت فرنسا أوكي. يعني إسبانيا لعبت في الأول بشوية وجات تل الأخر ويدير تيربو,
0: ولا كرة لمدة 60 دقيقة على المرمى الأسباني مبارح.
1: أنت فرنسا نفس الشيء
0: أوكي.
1: يعني ما تقارنش,
0: بس احنا مش عايزين ندخل أسبانيا.
1: خلينا في مصر. مصر
0: عشان نقفل. أنت شايفين أن حسام حسن أدى واجبه؟
2: اللاعبين
0: اللاعبين
2: هو أدى واجبه, يعني كمدرب وعطى موتيفيشن. أما تكنيكلي كان ظن أنه اللاعبين مهيئين وعندهم سكيلز عشان
1: شوفي هدى, أنا أقول لك حاجة على مصر, يعني باش قلتي المستقبل إيش ممكن يكون. كما قال نسيم يبقى المدرب أوكي, ولكن ما يخصو حواج أخرين خصو يبدلهم كوميونيكيشن, طريقة ديال الكلام. ولكن حتى اللاعبين, أنا اللي كيبان لي في المصريين هو كاين مشكلة أن أغلبية اللاعبين تيلعبوا في مصر, وحنا تقولون شو مدللين. فهمتي؟ يعني بحال دابا في المغرب بزاف تلعبات تيخرجوا لأوروبا أوكي باش يتطوروا. المصريين
0: بشوفوا في الفرق بين أتيتيود صلاح وباقي الفريق ده, فهمتي. عندك حق فيه صح.
1: يعني الغالبة اللاعبين يلعبوا في الأهلي والزمالك حتى ماديا كيربحوا أحسن من أوروبا أوكي, كيربحوا أحسن من فرنسا وفرق في إسبانيا, يعني حتى هم مرتاحين في مصر. وكاين ليفل في مصر ماشي هو ليفل في أوروبا. ها أنت كتشوفي غير لاعب اللي جابوه من هذاك مصري فرنسي يلعب في أوفييدو, يعني فريق في الدرجة الثانية.
0: هيثم حسن
1: في الدرجة الثانية في إسبانيا, وشفتي الليفل ديالو أعلى من الآخرين.
0: صحيح
1: أوكي. يعني اللاعبين خصهم يبداو يمشيو لأوروبا اوكي, وخا انهم
0: المفروض يكون عندنا محترفين اكتر من كده
1: في اوروبا
0: اوكي. المغرب اميمه,
3: المغرب اخر ماتش كان صدمه بالنسبه لي.
0: طب خلينا نبدا ان انا داخله كاس العالم بذكريات 2022 قطر.
3: يعني اي مغربي يدخل هاد لاكوب دي مون يدخل بثقه في النفس, لان
0: انا داخله شايفه المغرب في النهائي. يعني يعني يعني 2022 طلع من السيمي فاينل مظبوط. فتوقعاتنا حتى لما مصر طلعت قدام الأرجنتين صدقا قلت المغرب مكملها, فاهمة ازاي؟ فإيه اللي حصل؟
3: اللي حصل انا والله انا عايز الجواب بالسؤال ده. انا بالنسبه لي رايي الشخصي ومش فاهمه في الكوره المشكل انا غنركز على الاخر ماتش ديال المغرب لانه ما قبل الاخر ماتش كان انا بالنسبه لي المغرب was doing okay لانه كان ما نجس انه بيربح الماتش. انا بالنسبه لي اذا ربح ما كنشوفش التفاصيل الدقيقه ديال كيف لعب لانني مش فاهمه. انا يعني مشاهده لامضه بنت. ولكن الماتش الاخر اللي لاحظت هو انه ما حسيتش بك الروح القتاليه اللي كانت عند المغاربه في الماتشات اللي قبل. ولكن كنا عارفين عليهم, عارفين بان المغاربه لعبوا ضد فرق اللي كبيره وعندهم تقنيه كبيره.
4: نقطة مهمة خليني أوقفك هنا, الروح القتالية. فعلا الروح القتالية بتاعت 22 ما كانتش موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في 26 إلى حد ما. تتفق معايا؟
5: وتحديدا باللعبة الأخيرة مع فرنسا
4: ما تتفقش؟
1: لا,
3: احتفلوا آخر ماتش, احتفل ماتش ضد
1: لا حتى آخر ماتش
2: قتالية ما كانتش مثل 2022.
4: لا
1: كانت,
2: ما يمكنش تقارني ظروف قطر مع ظروف قطر يا هدى. أنا كنت في الملاعب في قطر.
4: أوكي,
2: كأنك لعبة في كازابلانكا أو في الرباط
4: عشان العرب بالزف.
2: كانوا المغاربة بشكل ما نتكلم على العرب, لكن كان مباراة مليانة مغاربة, يعني جو رائع ويعني الروح قتالية كينا. وأنا ما كنظنش أنه ما كانش روح قتالية. حتى طريقة لعب فرنسا ركت فرض عليك أنك ما كانش كيكش عاوزاني في وطنيات أو روح قتالية اللاعبين. كنظن بأنه ظروف مقابلة ما تكتيكيا ما سمحت لهم بأنهم حتى ما يمكنش تكون روح قتالية, لكن خصها تكون باستراتيجية. ماشي تبقى غير تجري تجري تجري تجري تجري, خصك تعرف فين تجري وكيفاش تجري. فهمتينا أسامة؟ فهمتيش؟
1: لا شوف, أنا عندي تفكير آخر. أنت بديت أصلا بالماتش الغلط
4: فرنسا.
1: أوكي, يعني آخر حاجة أغلبية المغاربة شافوا خرجوا فرنسا صافي, يعني قادك شي اللي دار قبل ضاع.
4: صحيح,
1: ولكن أنا جاني المغرب 2026 أقوى من 22.
4: أوكي interesting.
2: فنيا نعم,
1: فنيا أقوى. أول مرة المغرب كيدخل بشخصية ديال أنا اللي بغيت نفرض نهجم. أوكي, هولندا كانت عند المغرب 70% كرة, هولندا 30%.
4: أوكي
1: أوكي, يعني أكلنا هولندا كرة. هولندا بلد كريف, هم اللي خلقوا الكرة الشاملة
2: الشمولية.
1: أوكي, البرازيل شوط أول كلينا البرازيل,
4: ما شفناش البرازيل في الشوط الأول. يعني ده حقيقي,
1: يعني فين كان هذا القبل؟ فين كان أي فريق عربي ولا إفريقي يقدر
4: يقف قدام البرازيل؟
1: البرازيل وهولندا بهالطريقة, أنه هو اللي فرض أسلوب دياله. ما كانش حتى المغرب 22 ما كانش ممكن يديره.
4: مجموعة المغرب ما كانتش سهلة.
1: لا ما كانت سهلة
4: بمقارنة مثلا بمجموعة الأرجنتين. يعني مجموعة الأرجنتين كانت
2: مجموعة ألمانيا
4: أو مجموعة ألمانيا
1: أوكي. فهمتي؟ أنا جاني هذا المغرب ديال هذا العام أحسن من 22 في اللعب, في طريقة اللعب. المشكل اللي كان المدرب, يلا توا عنده ثلاث أشهر أوكي, تغير مدرب ثلاث أشهر, جايين من كأس إفريقيا اللي لعبنا فيها النهاية وعرفت شنو طرا في النهاية. أن حتى اللاعبين كان أصلا المدرب خصو يرد لهم الثقة في النفس. أوكي, لأنه كان عليهم ضغط كبير في كأس إفريقيا ومجينا ونجحوا في ذاك الشيء. يعني أنا جاني نجحوا آخر ماتش ياك, قول لي يلا تفاعلية.
2: لا تفاعل, أنا ما كان أمنش بتشي ديال 3 شهور و 22 كانت أكفس. هل لوزيتش أهلنا للمونديال وفجأة تم طرده وجا وليد كان عنده أقل من 3 شهور.
4: صحيح,
2: وصلنا للسمي فاينل. الدنمارك في 96 مش ما كانوش متأهلين لكأس أوروبا, قالوا لهم تعالوا لا نقصنا فريق تعالوا وفازوا بالكأس. يعني ما
1: لا أنا علاش قلت عنده 3 شهور؟ علاش الفرق؟ حيت باش تلعب ديفنس ودير كونتراتاك أسهل إلا بغيتي دير تاكتيك ديال البناء اللاعب. دابا وهبي قالها, قال لهم انا ما عنديش الوقت باش ندير اكثر من هذا الشيء. يعني هذا الشيء اللي درناه في 3 شهور هو تفاجئ ان اللعابه يعني استوعبوا طريقه اللعب, ولكن هو مازال عنده افكار اخرين بغى يديرهم. وانا تفرج في هذاك اذاعه ديال المانيا باش نقول لك باش نشخص لك, شافوا الماتش الاول ديال المغرب والبرازيل في استوديو الماني, قال لهم قال له كيفاش ان المغرب هادو انهم غير طريقه اللعب في 4 سنين. فهمتي؟ هي في 4 سنين تبدلت من كونتراتاك وليتي كتفرض اللعب ديالك.
0: ايوه
1: ما عرفش بان راه شي راه في 3 شهور ماشي في 3 سنين. فهمتي؟ يعني بالنسبه لذاك الشيء انا صراحه عجبني الحال. ماتش فرنسا نقدر نقول لك انه الخطه اوكي كانوا اللاعبين تضربوا والخطه ما نجحاتش، ولكن راه فرنسا حتى هي خسرت مع اسبانيا بنفس الطريقه
0: يعني. صحيح.
1: هي هذيك.
0: طيب هنطلع نسمع اغنيه وبعدين نرجع نتكلم على حاجه مهمه قوي. محضر لنا حاجه؟
6: محضرنا لكم حاجه لبهاء سلطان.
0: يلا.
7: مصري بتعمليها ازاي؟
0: مصري بتعمليها ازاي؟
7: لا بغينا نسمعها اليوم. هدى
0: مش شغاله؟
6: شغاله
0: شغاله. يلا.

0: اللي بينا ما يفهموش غيرنا.
1: رجعنا لكم و 32 دقيقة اوريدي. ما لحقتيش تقولي رجعنا لكم. في حاجة يا جماعة الخير حصلت أو يعني كانت مستمرة في يمكن احنا اتكلمنا فيها، حالة من التنمر بين الشعوب العربية على فرق بعينها وذاتها. اوكي، حصل ولا ما حصلش؟
2: تنمر
1: يعني مكايدات، شماتة، الأردن طلعت، تونس طلعت، مش عارف مصر عملت ايه، المغرب سوت ايه.
2: هتدخليني في دوامة وانا مش عاوز ادخل فيها. وحق الله، شوفي انا ما اكذبش عليك، انا عندي حساسية مع الفريق الأردني.
1: الفريق ليه؟
2: الأردني.
1: اوكي اوكي اوكي اوكي.
3: انا مع السنغالي.
2: انا ما اكذبش عليك، كيجيوني هذوك الناس نكارين الخير، فاخر من الاخر باش نكونوا واضحين.
1: okay.
2: وانا اتحمل مسؤوليتي.
1: اسامه،
4: شوفي الفرق، راه هضرنا شويه على الفرق الاردن الاسبوع اللي فات. الاردن خسر، بدات تعرف راسها بان اول مشاركه في كاس العالم، يعني مازال خصهم يفيقوا، فهمتي؟ ماشي من أول مرة توصل توصلها.
1: صحيح صحيح.
4: أنتي يعني مصر شحال قلنا هضرنا عليها، شحال 100 سنة
2: 96 سنة أول انتصار.
4: أول انتصار، يعني خص البلاد ما يصبر شوية.
2: الأردن
1: يا عمي، دحنا في 1990 بينالتي بتاع مجدي عبد الغني، قعدنا لحد سنة مش عارف 2018 نقول ايه، حطها كده، لا حطها كده، لا مجدي عبد الغني كده يقول ايه ده، حطها كده، حطها مين؟ فهمني؟ فلازم
4: نغسل واحد. احنا العرب عندنا مشكلة انه يعني دغيا كنساو يعني منين جايين، يعني منين جايين من ناحية كرويا، ما عندناش تاريخ في كرة يعني في العالم، فهمتي؟
1: في الكرة،
4: الكرة العالمية،
1: في كأس العالم
4: يعني. كأس العالم ما كاينش تاريخ كبير، يعني خص كل واحد يحترم راسو.
1: اوكي، مش عارف، مش قادر اتفق معاك اسامه قوي. هو في شيء من الواقع، لكن يعني
2: تتفقي معاه في
1: يعني ان ما فيش خبره، مش على الفريق الاردني ولكن على تمثيل الفرق الافريقيه او العربيه. ما بتشوفش ان عدد الفرق اللي كان مسموح بيها للاشتراك كان قليل قبل كده؟
2: لكن طلع دلوقتي.
1: ايوه، لما طلع العدد، لما طلع العدد بدا يظهر الفرق. مظبوط،
4: ولكن هدى ملي كتشوفي الستينات والسبعينات في اوروبا كانوا شويه بروفيشنال في كره.
1: اوكي،
4: فهمتي؟ حنا راه ما كان والو، يعني فاش حال المغرب في 70، يعني اول مشاركه المغرب في 70 راه خسر مع المانيا ب 2-1، يعني بالنسبه لذاك فين كانوا ناس اماتور، يعني فهمتي؟ هوات مورا اسبوعين قبل كاس العالم جاو يجمعوا لعبوا مات كاس العالم، فهمتي؟ عاد جايين، يعني الواحد خصو الناس دايرين بحال دابا اسبانيا شحال دابا 40 سنه من 82، من كاس العالم ديالهم اللي داروا في 82 عاد بداو في، فهمتي؟ في دير تيديروا سميتهم مراكز تكوين يعني الناس قدام.
1: حال البرازيل لما كسب البرازيل كاس العالم، بدا العيال في الشوارع يلعبوا كوره في البرازيل.
4: اوكي، وحتى النيوتريشن بحال دابا في المغرب، انا عندي صاحبي كان بروفيشنال قال لي راه في المغرب اللعابه، راه هو كان في فرنسا، هو مغربي فرنسي وجا للمغرب، قال لك اللعابه المغرب يوميا الفاست فود، تينعسوا مع 5 الصباح.
2: لكن هو
4: كان بروفيشنال، فهمتي؟ جاي من، هو تفاجأ يعني، فهمتي؟ يعني وكان هضروا على فريق، كان فريق كبير في المغرب، يعني زي ما نقول لك.
1: خلينا نقارن مقارنة بسيطة قوي. يعني كلامك صحيح في الحتة بتاعت الفرق في الاتيتيود أو في اللايف ستايل. شفنا محمد صلاح standing alone وشوفنا بقية الفريق لفوا على برامج التلفزيونات كلها، مقابلات وتصريحات وبللل وعياط، واللي دخل أمه مع احترامي طبعا، واللي ما دخلش خطيبته، واللي واللي واللي واللي. أوكي، محمد صلاح حضر الاحتفالية الأولى في العالمين، حضر الحفلة بتاعت بالليل. أوكي، وبعد كده اختفى، ولا تصريح ولا حوار ولا أي شيء، تماما اختفى من الساحة. وفجأة ظهر هو وعيلته بيصيف. في فرق بين التربية الكروية الأوروبية والعسل بتحينة بتاعنا.
4: صافي انت قلت
1: صحيح.
3: انا كنشوف لانه حتى محمد صالح سوى اجا من نفس البلد من نفس المكان اللي اجاوا منه الاخرين، لانه I think he is advised. هو now I think he is surrounded by people اللي كينصحوا
1: بروفيشنال.
3: يا كينصحوا بحال دابا اللي كيعطيوه نصائح في الصوره اللي خصو يعطي للجمهور، كيكون عندهم فريق هاد الناس هادو سخطو كيف ما قلتي في اوروبا في الفرق الكبيره، كيكون عندهم واحد التيم اللي كيساعدهم في داكشي اللي اكسترا اللي خارج على الكره. اللعب يكون عنده الدور ديالو فقط انه يلعب مزيان في الـ في الـ في المباراه، وانه يسدد اهداف اذا كان هدف. وكيكون فريق كيكون عنده فريق
1: في انضباط
3: اللي تيكون كيسهر على انه هادشي يكون ريسبكتد، وانه هادي ما يبانش هنا ويبان هنا ويدير هادي، وعائلته والانطوراج ديالو كيكون فريمون كيكون ويل سرندد اند بروتيكتد. وهادشي ما كاينش في البلدان ديالنا وداكشي، وكنظن ان حتى اللعاب ديال بحال دابا اللي في المغرب داكشي ما يعطوش القيمه لهادشي واهميه لهادشي، ما يشوفوش بان هادشي مهم، وهادشي راه مهم افيت.
2: صح صح الله ما عندها الصح، ولكن بالنسبه لصلاح سبيشال. انا شفت الانترفيوات ديالو ملي كان قديم قبل ما يجي كانت عنده كاريزما ملي كان صغير، كان شحال عنده 18 سنه، عنده واحد الانترفيو عنده 18 سنه كتحسي به. لكن عندكم حق التاثير كيلعب دور، لكن هو ملي جا هنا ملي جا لاوروبا لقى داكشي اللي كيبغي. راه كاين لا نيني نيني جا البازل كمان، هو صلاح
1: في البن في النف في اف سي بازل صحيح.
2: جاو كان عندهم نفس نيني وصلاح جاو البازل، صلاح عمل كده ونيني عمل
1: رغم ان نيني اتاخذ الاول لتشيلسي
2: وارسنال
1: ارسنال سوري وكان بيلعب ومحمد صلاح كان قاعد على الدكه في تشيلسي،
2: لكن مش نفس الكاريزما، مش نفس الكاريزما. التربيه مش نفس المايند سيت.
1: علشان نطلع نسمع الاغنيه الجايه، هي بعيدة عن التشجيع والكرة وأي حاجة، هي لرامي جمال اسمها ولا بفتكرك. فاكر 2018 واللي حصل مع صلاح في روسيا لما قعدوا في عشاء معين جنب شخصيات معينة، وقلة خبرة صلاح عملت له مشاكل في ليفربول؟ فاكر
4: فين جلسوا المصريين اللي جلسوا؟
1: المصريين ايوه اتحاد الكرة المصري قعدوا وعزموه مع شخصية من الشيشان، مش فاكرين
2: نسيت
1: كان شخصية شيشانية
2: مصنفة
1: يعني إرهابية بين قوسين حسب الإعلام البريطاني، وده عمل مشاكل. بس دي كانت قلة خبرة من محمد صلاح. اتعلم فهم؟ اتعلم. يعني هو الجميل في محمد صلاح انه هو بيتعلم دايما، بتلاقيه بيتغير. anyway نسمع ولا بفتكرك لرامي جلال.

0: أميمة، ممكن تقول لنا رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة؟ يلا
1: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة
0: من
1: عرب إكس
0: على راديو إكس.
1: على راديو إكس طبعا.
0: شكرا شكرا. امبارح امبارح احنا كنا مع بعض اسبانيا واستراليا، اسبانيا والارجنتين. اول مره نشوف كارت احمر للارجنتين بعد كارتين وكان المفروض يظهروا من زمان. هنبص لبعض بقى وهنبرق لبعض. نسيم ونسيم كان بيشجع الارجنتين، اوكي، وانا كنا احنا كنا بنشجع اسبانيا، مش حبا في اسبانيا برضو عشان يبقى يعني صراحه مع بعضينا، ولكن كرها في الارجنتين.
2: ليش كرها في الارجنتين؟
0: لان الفريق كل الناس كانت بتجامله.
2: اقسم بالله انك
0: تروح تصوم 3 ايام ما تقسمش بالله.
2: اقسم
0: لأن في فاولات يا معلم، ها، مش فاولات ناس، يعني كميه الفاولات اللي خدتها الارجنتين غير طبيعيه في لصالح الارجنتين. جوهد
1: نسيم، تقدر تنكر بانه كان عندهم واحد البخخ خسر من سهل من فرق اخرى؟
2: لا
1: فوالا،
0: كان في محاباه من تحكيم؟
2: ما فيش محاباه.
0: لا كان في
2: محاباه. ليش هم؟
0: لا لا لا، في كان في قرارات محاباه للارجنتين.
2: احترام الجماهير الارجنتينيه، والله حرام.
0: شوف، احترام للجماهير الأرجنتينية ولا الفريق الأرجنتيني ولا حبك لحبنا لميسي؟
2: شوف، مش حب، والله مش ميسي. أنا شوف هذا.
0: أوكي.
2: تكرهي إنه فريق فمنتخب مصر يلعب نفس الطريقة اللي يلعب بها الأرجنتين؟ تكرهي؟
0: آه أكره.
2: والله ما أكره.
0: لا والله أكره. لا، تفوز بالاحتيال.
2: أرى هذه مش احتيال هودة.
0: ودايفنج والواد يكلمه يعمله كده، يقوله الحق ده بيحط إيده على بقه.
2: أنت بتسميها روح احتيال، وميما سمتها روح قتالية. كل واحد والبرسبكتيف من بيشوف. أنا بقول لك احتراما للشعب الأرجنتيني والجمهور الأرجنتيني اللي ما كيشوفهاش أنه احتيال، كيشوف أنه فريقه كيقاتل ولاعب لغاية 90 دقيقة. وهذا الغلط اللي عملت مصر في في في في في, في مباراة في الأرجنتين. 80 دقيقة قالوا ربحنا، درناهم في كرشنا. إيوا، الأستاذ ميسي له الكلمة الأخيرة.
0: أوكي. أنا افتكرت إن إحنا خلصنا ملف مصر، يعني لو هتفتح ملف مصر.
2: لا كمثال.
0: أسامة.
3: نعم.
0: نحاول نكون بحيادية شوي.
3: نهضر على الفينال، نهضر على الأرجنتينية الأولى.
0: براحتك.
3: أوكي. الأرجنتين مهم، ما كانت هي أقوى فرقة. صراحة هما عندهم طريقة اللعب ديالهم، وهذه ديما عندهم نفس الطريقة. هذا لأنه كيلعبوا عندهم تكنيك وعندهم حتى تقول لهم الجرينتا. هذيك طريقه اللعب ديالهم. حتى في 22 فاش فازوا، راه كنت شوفي الماتش ديال الارجنتين هولندا، الا شفتيه راه كان الحرب، يعني نفس اللعب نفس الطريقه. عندهم طريقه اللعب كل شيء كيعرفها وكيوصلوا بها الهدف ديالهم.
2: شوف، احتيال، انا ما بقيتش باغي نسمع انه الفيفا عملت وعملوا، ان خرجوا تيوري ديال المؤامره. انه
0: انا ما قلتش كلمه المؤامره.
2: ماشي انتي.
0: انا عارف
2: كثير محللين خرجوا قال لك المجموعات كيفاش يعني وزعت، والارجنتين كان يعني رياضيا ان معروف ان غتجي في الفاينل. خرجوا بزاف ديال المؤامره بحكام وهادي. انا خارج من هذا. كتكون اخطاء تحكيميه باش
0: تحكيم. خلينا نتكلم بالتحكيم.
2: باش واحد لاعب كوره وكيلعب حتى الدقيقه 80 ويلعب ويعمل باس وواحد يسجل هدف، ما كنظنش ان الحكم هو اللي حط الباس، ولا هو الحكم هو اللي نقز مكان
0: مارتينيز. فاول امبارح اللي تلغى فيه جول اسبانيا الثاني،
2: ما شفتوش؟
3: انا
2: ما
3: شفتوش. اوكي، انا شفته.
0: فاول
3: اليوم؟ فاول البارح ما شفتوش فاول. نقول لك البارح ما شفتوش فاول.
0: اوكي، ولكن احنا ما شفناهوش فاول البارح. صحيح،
3: البارح ما شفناش. انا قلت علاش حيدوا لهم هدف؟ صحيح
0: صحيح،
3: ولكن اليوم ما شفتو الصباح.
0: اوكي،
3: هذاك اللاعب ديال اسبانيا عفط على اوتاميندي.
0: اوكي،
3: يعني ورك ليه على رجليه.
0: اوكي
3: انا نعاود نوريه لك.
0: اوكي،
3: فاول صراحة فاول
0: طلع فاول
3: طلع فاول هو مهم ولكن خلاصة القول البارح أحسن فريق البطولة ربح هو اللي فاز أوكي
0: صحيح.
3: يعني كل ربحات الأورنتي البارح كان غيكون شوية لأنه ما داروا والو في الماتش أوكي وخاف الأخير ركان
0: صحي شوية
3: ماشي صحيو عشرات اللاعبين وجاهم جوج فرص كان ممكن يسجلوا
0: صحيح
3: أوكي وكان غيوصلوا بينالتي ويربحوا كأس العالم
0: لهم لو كانت وصلوا للبنالتيز ما كانتش اسبانيا فازت أوكي. ده حقيقي
3: اوكي المهم اهم حاجه هو ان في الاخير ديال كاس العالم الفريق اللي يستحق فاز
0: فاز
3: اوكي
0: تشوفوا ان التحكيم بوظ البطوله يعني الى حد ما بعيدا عن الارجنتين واسبانيا وكل الفرق الناس ركزت قوي مع الحكام والحكم ان احنا بقينا نقول قبل الماتش الحكم من أنهي دولة مظبوط بقينا بنتابع التحكيم وبنعلق على قرارات التحكيم امبارح أنا كنت بقول زمان كان الحكم أول ما يطلع الصفارة ما كانش حتى اللعيبة يجرؤوا يعني يعمل كده هو خلاص يمشي دلوقتي بتلاقي لعيبة من جميع الفرق دي تشالنج الحاكم ومش عارف ايه وابصر ايه ويجروا وراه هل التحكيم كان شوية مسيطر على البطولة يعني
3: شوفي أنا بلي مشكل ماشي التحكيم أنا بليش ما كانش مسيطر التحكيم كان ديما هكا أوكي المشكل اللي ولاو دابا إن كثروا الكاميرات وزادوا الفار وزادوا الإمكانيات باللي كتشوف الديتايلز الكرة إلا فيها سنسور الكرة إلا قاستي شي واحد شوف ماتش كرواتيا مع بورتوغال اخر هدف ديال كرواتيا ما حسبوش اليوم لان قال لك الكره قاست فيها سنسور بان سيجنال بانه قاسته دابا ولاو دوك دابا الكاميرات اللي ولاو خلاو الناس كل واحد
0: تحتاج أيوة بس معلش بس قبل الكاميرات لقينا مارادونا بيسجل جول بايده صح يعني في البوزيتيف وفي النيجاتيف
3: ولكن هذا الشيء راه كان ديما غير ما كانوش الكاميرات كتار ما كنتش كتشوف والو
0: أوكي. الرجبي طول عمرهم عندهم كاميرات اشمعنا في فوتبول احنا مش قابلين الكاميرات
3: شكون
0: الرجبي الرجبي طول عمرهم عندهم كام عندهم زي الفار
3: عندهم شي ديال الكره
0: وما عندهمش مشاكل مع الكاميرات اشمعنا في كره القدم في مشاكل مع الكاميرات وبنقول ان هي اضرت باللعبه
3: ان هي الكره الشعبيه الاولى وفهمتي الصيد ديالها كيوصل اكثر من
0: الرجبي
3: من الرجبي قول سي نسيم
0: واش سي نسيم
2: انا كنقارن اش قلتي دابا الرجبي
0: الرجبي والرجبي طول عمرهم من زمان سنين السنين عندهم كاميرات كامس
2: اه صح
0: وبيرجعوا للفاولز ويشوفوا ويعملوا من سنين طويله قبل كره القدم ليه التاثير على كره القدم
2: الرجبي رياضه رجاله وكرة القدم تاع ستات باش نكون واضحين
0: هذه عنصرية مقيتة
1: لا المشاهدين متعودين تحلم دابا سنوات ممكن في المستقبل نتعودوا أن نشوفوا كرة القدم بالفار وبهذه التقنيات المتقدمة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بهذه الأدوات المتقدمة مع الـ AI واش ما كاينش هناك ريسك أن داك الشيء يقدر يتمانيبولا يعني تغير وتولي يعني تغير الحقيقة اللي جرات في وسط الملعب يعني
0: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو يا مصر بتعمليها ازاي خلينا نطلع نسمع محمد منير ونرجع نكمل اوكي محمد منير في يا انا
2: الذي يطرح نفسه
0: السؤال الذي يطرح نفسه
1: الذي لا يجيب نفسه

0: بالظبط قدامنا 6 دقايق ونقول لكم طيب الله أوقاتكم. فعايزين نرجع لحياتنا قبل المونديال، عايزين نرجع
1: ننام شوية
0: وتطلع طاقة الاحتفاليات بتاعت مصر، ويا مصر بتعمليها ازاي، وخروج سهر في القهاوي لحد الساعة 2 و3 وأعلام وتيشيرتات ونعيش ال4 سنين الجايين لحد 20-30 وإحنا متفائلين. إزاي يا جماعة نعمل ده؟ إزاي نعمل ده؟
2: بدأ اليوم
0: المخ ما بيحبش الفراغ، خد بالك. يعني أنت ما عرفش، يمكن قلناها المرة اللي فاتت، كأنك بتتابع مسلسل رمضاني حلو قوي وبعدين تيجي في آخر الحلقة البطل يموت. فده إحساسنا أو إحساسي، أنا أتكلم عن نفسي في نهاية المونديال، كان عرس كروي بغض النظر عن أحداثه. فإزاي قول؟
2: شوف، أنا مازال مسألش عندي كأس العالم، خصني نمشي مازال نشوف شو إذا عدي المصر، حيت البارحة بدأوا تيعيطوا جابوا الحلاق ديال اللاعبين تا هو سولوه.
0: لا والله،
2: والله جابوا حلاق اللاعبين
0: المصري.
2: المصري حلاق اللي شي حسن
0: نهار اسود ومنيل ب60 نيلة علينا وعلى خلفونا. فضيحة، احنا فضيحة، مش هنبطل. انا ما بتابعش، انا ما بتابعش البرامج، يعني انتوا ممكن تكونوا بتشوفوا حاجات مصرية اكتر مني، بس بعيدا عن
2: اوكي
0: ازاي
2: شنو كيف
0: ازاي نرجع تاني ونبقى متطلعين ل2030.
2: شوف، اول حاجة 2030 كينا في المغرب،
0: ايه
2: يعني هذا ديجا حاجة مزيانة. نتوما غتجيو عندنا
0: طبعا
2: ضياف ان شاء الله.
0: ام الدنيا جاية عند ابو الدنيا.
2: ايوا حنا خصنا نوجدوا شوية في المغرب، حنا نوجدوا لكم باش تجيو وما تلقاوش
0: ناموس وما تحطوناش في بنسونهات.
2: بنس هذا الشيء لك.
0: ايوا اوكي. الرسالة العامة يمكن ان احنا نقدر نعمل، يعني سبب من أسباب أن المصريين طلعوا دعاية بيحفلوا على الفريق قبل ما يطلع كاس العالم، أن كان في ناس فاكرة أن احنا مش هنكمل ومش هنطلع. في ناس كتير قوي كانت فاكرة أن الفريق المصري مش هيتأهل، هتبقى زي كل سنة تشريف مشرف وخلاص. بس الفريق أثبت أن أنت لما تصدق في نفسك وتشتغل على نفسك ممكن توصل. فإحنا محتاجين كل الفرق العربية، الأردن، تونس، مصر، المغرب. المغرب من حقها إن هي تبليف، الفريق يبليف إن إتسلف، أوكي، وإن هو هيوصل للنهائي. وليه ما نكسبش كاس العالم؟ لأن ده لما بيحصل بنشوفه على الحقيقة. مصر اللي بقالنا يعني من 34 ما تأهلناش وصلنا ل16. توافقني في ال...
2: لا لا، موافق في هذه القضية. أنا الواحد دابا ممكن يفكر أنه كما قلت شي يحلم بكأس العالم، ممكن ما تكونش دابا 4 سنين، ولكن إن شاء الله من دابا 20 السنة الجاية ممكن يكون فريق عربي ولا إفريقي يدي كأس العالم.
0: anyway، أتمنى تكونوا كلكم استمتعتوا بكأس العالم. تحياتي لكل المستمعين، ومرسي أميمة تشريفك لينا. فضل 2 لازم نطلع. سي معاز تحياتنا ليك، وهارد لك على امبارح. أسامة thank you very much for your input. كارت أحمر،
2: thank you.
0: شوف كل 2 الجاي.
3: شكرا، مع السلامة.

das ganze Leben.